وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس

enaze La la la babe te kor bi pe geri koça digere ber xela agaz be hu ولا ويرا كازيكي خدانا خيراتنا بدس عبدالله زيني